بحب التصوف حيران لما تدور السواقي تجري القناة في البستان يخضر أرضه ويطرح وردها.